0: الله الله
1: منكش فنكيا شيلي غجبا لما سادة سادة العليا شيلي غجبا
0: واو ده خلانا باجين دي نمبر يوري ها ده خلا باجين دي مكمل نمبر يوري سيدا ما شاء الله بالکل دو گڑل ہاں ڈیر زیاد تم نے زما خور تھینک یو خوشحال ہو سی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: وخير مني كالا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي څنګه زما خورې طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان څوک خبري کوي د کوم ځای نه؟ ماشاءالله پینګول خو د خیر سره ژوندې ښه. ماشاء اللہ ویری گڈ زبردست بزما مخری کلر اور بیا میسج جوړ کوم سدر وړي پروگرام دسته به شامل وي
1: مستا
0: شو ممی منډرم خیر دے خوشحال ہو سی پنکی گولے اللہ حافظ ڈیئر. تھینک یو خوشحال ہو سی.

حاجه نسرين واي سلامون يكون اور استدي لي لي هو بارحل واي سلامون كوما ها خابو شالوسي خجي السلام عليكم I am Mustafa Wazir from Gambela Why ji how are you brother Ishma product Zindabad Ishma product is the best اٹھولتا میں سلام دے اور دعاگان سلامونے میں قبل کے سنا ہٹک وائی جی سلامونے میں قبل کے

هاي سنگي قربان شو دي اورما ممجانا ز افشايما ايشما كاسمتكس باكستان نايت شو كده تو ويلكم كوم السلام عليكم زين دخل كورم دوغان سلامون مكبل السلام عليكم باي سنگ ايشما كاسمتكس باكستان دي بعد بسيريما دي شيدون دوغان سلامون مكبل كان علي جن ستور دي دوغان جي كندن په حكيم آباد پدي مين جي دي روډ باندې السلام عليكم نام اي سنگ ز موميل خټک يما دکرنگ دوغان سلامون مکبل کا فریال دوغان سلامون مکبل السلام علیکم انعام خان سنگ ٹپی پلے کا نور فرام کر کا ٹول لسن تے سلام دے دے زیات مننا ملالا فریادی اینڈ مریم جانی وایز دوغان سلامون مکبل کا فائی کا کائنات لنڈی او ٹول تے سلام السلام علیکم انعام گل ز زمان کھٹے خبر کو اپ ریڈیو دی آواز سپار رضی خان السلام علیکم انعام سنگ وایچ آئی ایم تلکین آئی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم انعام خان سنگ